والله الدنيا كلها تفلسوا ولا تستكد هكي بلدتك بس لا انت اللي اول شجر كان في اللك با ودش لما هنطرنا ودستين شنجا الدنيا ذاك في الشجر سروا لتسنتا بلنبر وتدت اللي هو تمنتا